وحش انا ادرينالين فيقع بشبيب ينضرب الغيز احنا اليدعين ازاي نقلير وتبيلك عم تعيشها بليش سوي واعمل واجمع كيش ما الدنيا صعيبه وبدها زلم سيبك من روح واحضر لك جاي انا قرش انا قرش انا قرش انا سمكه

ماشي بليده ماشي بعيده زينو نيفو زينو نيفو قلتك ما تديرونجينيش ويا

0: radio.
1: ولا فيها عساس سادتي مخمورة وقصبوا الخمة ازدخلوا للمعمورة ونفسي مع الهلوات غلبتني يا فقرة غاب الهادي.